ماني نسينا يا رقل هل ورانك الو ازن الجامي غني ادق لو هاتني ريني بدل سجدو.